اكسكا اف ام كوا ولا نقول بنقوم تاني كتشو او نقول بخر ما قوي سوي شيء كاكي رادو كي كبيا تو كاكي شيء بنقوم قوي شيء ده كي ولا نقول متن شو نبا كي ولا نقول اقوى نهار ده كلو شيء كبيا تو كاكي شيء بنقوم قوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام انا متو تو كوي او نقول ولا نقول هم كوي سا قوي شيء كاكي بخر ما قوي كي مهم ما شو تندو تقول ما